0: أذكار سوكو مجا
1: من أذكار الصباح.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت. نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

0: حق لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة ودرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

لا ربوبيته وحدانيته وصفاته كماله تخصيص بعض مخلوقاته بمزايا وفضائل أجمع تبومك بلقى أما جزجا الله جيش كيشا وقوله إلى نوكلاجا أنت يا فوجا بليشمو نوكلاجا أنت اليوم يكيكا بليشمو شاكولا إلى أنت نبي تندوي بيجف بروجي كوكوانتا ينبي توندي بيسوك كلميا كبين نابيو الله جل جلاله يتقام أنت ربك يخلق ما يشاء ويختار الله يتوندي بيابا يقد إلى لون دمو مويتوندي بي biaba ya gadde kachitegeza bwala ngamuna ina cha kusinze aina cha ina manyanti Allah watu ya musalira wo tozimba mutima manyanti warabbuka yakhluqu ma yashau wa yakhtar akusinze ndabi kenunji warabbuka yakhluqu ma yashau wa yakhtar Allah ya tonda cha ya gala ila ya alonda mbitonde bie na gambo no kamufule wenti chino kanchifule wenti chino kanchisukumye kuchinacho batu ilano na gama ntimuku ila ganti Allah subhanahu wa ta'ala asukumye bintu kubinabyo kukusukumye ebisera nebifo kubinabyo na kuata na asukumye azaman ekisera Allah na asukumye emyezi ya hijja na asukumye emyezi jemizo kumyezi ejisigadde mu myezi jo mwaka bato na sukulumya ramadan kumye kumyezi ere ejisigadde na kwato na kule juma na rusukulumya kunako ejisigadde wastafa yawmun nahri ala sa'ir al ayyam na kwato na kula hijja eyebisoro olda kutusale bisoro mu hijja maya mu kuyidi olda kula id eyebisoro na rusukulumya kunako ejisigadde واصطفى ليله القدر على بقيه الليالي ناسكر ليله القدر كنكو وبكو بيرو ابيسغدي باشو ناغينا ناسكرميا ناسكرميسي ناسكرميسي مكه كونسيز سيغدو وي فيبيسغدي بواتيو كاتي نجا كنكو زينو ازيريمو اوكوانتي ندرا باتو علي مكه علي منكو يسينغو برونجي نيمو تشفي تشينغو برونجي nemu mwezi ogusinga oburungi oluvanya ramadan oba ogu mwezi gisinga oburungi oluvanyuma lwo mwezi gwa ramadan na gamba wallahi laba ebirungi omuntu byayolekedde ebyebbeeyi omuntu byayolekedde byagenda okufuna Allah kyeyatugamba nti جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد الله يتكو كعبة na bilanga jitaddeo abantu wasolo kubera anti abantu jiraba bayorekera eranga jibaba batunulizo bwanga bwabwe na buli kibwe kyabo kyetole kukabe yo na dala mukusinza kwa fe na dala era eswalaza fe bwatu na yogane ku ashahrul haram emyeze jemizo ne ensi eyo emizo walhadia nesho rozetu watu genda ukusala muhijja na bulichimu chayogilako na agama nti echikuru mbiyo nabiyo na omuntu wa manye nti liya'lamu au lita'lamu anna allaha ya'lamu maa fi samawati wa maa fi al-ard ti Allah manjiburu unji ewili monsi ewili mugune monsi wa anna allaha bi kulli shayin alim ya mazimadala Allah bulichimu achimanye bacho shekhi ya geze maso na tulaganti naku zino zetu wawekende naku أسجد دابل أنجي مواسم عظيمة وأياما فاضلة سيزون يبي نقز بي أموتوا برنغا فنمو إبرا مغنما إبرا سيزون يكوين يجرى بيونجي إلا إبرا فيلد يا التنافس للمتنافسين كفغانيا إلا راغلو كفغانيا إبرا جب الحنبلي إمام ويا غامبا ما من هذه المواسم الفاضلة بريسون ينجو اليوم بالسلام وبا رمضاني وبا ذو الحجة وبا كل حجة وبا أقامتي إلا والله فيه وظيفة الله بيتيك ميمرمو إجين جولو إجرمو أكمو قوندلا إجرمو أكسين بلجالي إلا الله ناتيك مو أكساسلا كوي نابيران أكساسلوكو akuwa abo baba yagadde era aba bakuze

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق

أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق

0: شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: اسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه فإن أمسكت نفسي فارحمها.

أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوق

أيها الإخوة الكرام، نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أيها الإخوة الكرام، نذكركم بأن حقوق الطبع والتوزيع محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: كافها يا عين صاد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الله سبحانه وتعالى أتنجن نرم سورة مريم آية تجندو كرابا الله يتاندي كنن نكتن سريفو nga gamba mu kitabu kye kitukuvu kaf ha ya ain fad. Ezo ze zimu ku nnyukuta ensirifu ze twagamba nti Allahu a'lam bi murade, Allah yasinga okumanya ekiruubirirwa kye mu kusirisa ennyukuta ezo. Allah subhanahu wa ta'ala teyatubikkulira kyama kya nnyukuta ezo ensirifu, naffe tulina kuzikkiriza nga bwe yaziteekawo nti nabyo bigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Ikru rahmati rabbika abdahu zakariya.
3: Zikru rahmati rabbika, mu kitabo kino Qur'ani mulimu okujjukiza otegere okusaasira kwa Katonda wogwe nabbi Muhammadi kwe yateeka abdahu Zakariya ku muddu we eyali ayitibwa Zakariya.
2: إذ نادى ربه نداء خفيا.
3: إذ جكرك سير نادى ربه ويقول كتوندا وي زكريا انغاراجا نرى كتوندا وينغا مصبا نداء خفيا ورقو ورواري وروي جاما نغا ترولي مبا اندابي ترولي مبا انفلري نغاري مكفوشي ye kwese mungeriye nga Allah subhanahu wa ta'ala ya mulaba ikka.

0: فإني خفت الموالية الله سبحانه وتعالى تنمزو مدوين غاقام بانتين كده ومدوين زكريا يفنو كتيا ناقام بانتين أبانا بابا جتانغ أبتو أبانا بابا جتانغ أبجو كنزلل من ورائي مبيقى وانغ ndabanga tebaina buvunanyizibwa bujja kusobola nga nvuddewo okwetikka ddiini eno wakanat imraati akira nsonga ate mukyala wange omumanyi bulungi naye mukadde muzeeyi ate mugumba fahabli nkusaba ongabire min ladunka okuva gy'oli waliyan nkusaba ongabire omwana anadda mbigere ebyange abeere ng'asikidde eddiini eno ebiringi egenda mu maaso allah subhanahu wataala nkimanyi nkyolina obusobozi yadde nga ffe tukaddiye naye terikikulemerera singa oba oyagadde okubeera ng'okikola
1: يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا
0: يرثني يومانو يجاكم سكرا ويرث من آل يعقوب جاكم سكرا فاميليا يعقوب واجعله ربي رضيا أي الله كتبا ومفوري ومدو أسيمي بوا يجولي مدينينو janaaba gy'onooba omusaliddewo okubeera nti agisikira ebeere ng'egenda mu maaso ng'egenda mu musaayi gwaffe ng'egenda esikirwa ezzadde lyaffe ayi allah muteekeko okusiimako

0: ربنا جنب ربك تندوانجي أن يكون لي غلام نابيرا تنغان فنو مانو ملين سنغبو غامبي وكانت مرأتي آخرا غاتوش من برونجي مشارا وانجي مكومبا وقد بلغت من الكبر عتيا سنغا تنغا نانجين توسي ممياكي جوغ كرو اجرابي كانتين نو نغنزي اجرابي كانتين نو مزوكو قوامين ينغو زتاده
1: قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا
0: قال نعم قام كذلك ويشتو قال ربك الله وقام بي الله سبحانه وتعالى كما زوك شوقرا نعم هو علي هين ايشو جيندي چينتو چانغنيو وقد خلقتك من قبل زن كتون دقور بري بري زكريا ولم تك شيئا كوالي چينتو چوننا ليكا كاتي ولي نزي امانيا كوكتون دا نغالينا ايشو چيندكري

0: لنا جنب ربك توندا وانجي جعلي آية فسابون تيري وو وبوني روكين نارا بيران تمشارا وانجي كاتيا فنيو روبوتو قال انا مغامبا اياتك وبوني روبو وجوك رابيرا كونغا بوسابي ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوية تجاكو كرانا بانتو إنكو كماليرا دارين زينغو ستاتو إزو مدرين غانوا نغا الله سبحانه وتعالى كجيمو أكو كرا نغو رزاب رزيريا بانتو كستونو ربيتو وجاكو تكيران تي الله سبحانه وتعالى يقول غانسا تتو كريده
1: فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا
0: فخرج رمي فرم على قومه رياب أنتب من المحراب غافا وليسين زوري يجندو كويسا أنغانغا كتشا صبرا كبيرا يجرى نبو فأوحى إليهم نابر زبر نالا زابان كويرياب أنتب يجريا كرو كبيرا إنشاب كامبا ichi yaliaba gamba yaliaba tigiza ansabihu bukratan wa ashiya mungirimu amanyi mkutendereza kumachano weguro na mutendereza Allah subhanahu wa ta'ala
1: ya Yahya khudhi alkitaba biquwa wa atainahu alhukma sabiya
0: urufanyumanga Yahya mazoku zari wa Allah tugamba antia mugamba ya Yahya wangibu Yahya خذ الكتاب بقوة الكتاب شفك تقوى الدجر مواماتيك شكوى سماني وآتيناه الحكم فضيا تواموا وكبيران ومسجو يحيى يرياتي قيران يونغا شاري موانمتو الله ناموه كتقيران وكرامران وكمانيا الله سبحانه وتعالى بيابي موانغا بيرابونغا شاري موانمتو
1: وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا
0: وحنانا توام وكبيرا تموتوا اينو كرومي روابا انتو من لدنا ايشو شابا جتولي ناشون تشموا انغا شرابو وزكاة ومساجيو نتمو وكبيرا تيالي متكفو انغا تيسينزا كويبيو بنيزا الله تيكورا مزامبيا غاربي كانت غاينزو كنيزا الله Allah ya mtu kuzaburunji nyo wakana taqiyan na wangaranga msajja mcha Allah ukubambutuwe mpaka Allah tangari ya muangaza
1: wabarram biwalidayhi walam yakun jabbaran asiyya
0: wabarram biwalidayhi yari msajja ulira bakadde benga abakondera walam yakun tiyari jabbaran chuwaji asiyan umjemu yali mwana muulize eriba kadebe tiyabera kuchuwaji tiyabera kumwana mujemu ngaba antu abalala wibabera
1: wa salamun alayhi yawma ulida wa yawma yamutu wa yawma yubaathu haya
0: wa salamun alayhi mirembe nitugamba jibiri kumwano yo yawma ulida ukubakuruna kuru ya zaribwa wa yauma ya mutu okuluna kulwali fanata beiranti ajakufuna ebimutiisa ng'abantu abalala abafuna ebitiiso nga babadde bazibwamu emyoyo wa yauma yubuasu hayyan nikuluna kulwajja okuzuukizibwa nga mulamu okuva mu ntaana Allah yambeera ng'amuteekako mirembe myerere ebiribeera ku bantu ebyentiisa ebyo tagenda kubeera ng'abiraba
1: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا
0: واذكر في الكتاب جكر مكتاب شوشن نبي محمد صلى الله عليه وسلم كتوك ودي مريم جكر مكالا إيتي ومريم مكالو يو الله سبحانه وتعالى منيمز النبي صلى الله عليه وسلم إذ انتبذت من أهلها جكر era wiyi ya ulira kubantu be makanan sharkiyan nagendatta mukifo echali echebu banjuba singobo kirageranyiza nenju yewabwe
1: taqadat min dunihim hijaban fa arsalna ilayha ruhana fatamathala laha basharan sawiya
0: umchalo yu maryam muwala wa imran يا زار عيسى عليه السلام الله قال نزل النبي صلى الله عليه وسلم agamba wiyeya ulanateri kuchifoike buvanjuba batakhadhat min dunihim hijaban nateka wakatiwe ni wakati wabantu be orutimbe nateka wechintu echisikiriza babirenga tebamulengira wali mchifo eche kusifu arsalna ilaiha ruhana nitusindi kajali malaika wafe moyo mtukufu jibrilu alayhi salam fatamathala laha basharan sawiya na veranga mujiranga alimuchifana nyi echo mtu omurungu fumurunja jude muchifana nyi cho mtu wafuna nyi zibwa na veranga agendiri omucharo yo jibrilu alayhi salam muchifana nyi cho mtu wafuna nyi zibwa omurungi abirenga amutusa ko bubaka bwa fe
1: qalat inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya
0: qalat yumcharu no wa maru kulabu musajjun yali mukifana nyi echa ejiburiwe yali mukifana nyi cho musajja nagamba maryam inni a'udhu birrahmani minka saba allah antasi bingobira nguli musajja alina akabiko zoku vera nguntu sako nsaba Allah veringa kunta sako inkunta taqiyan bu vera nguri atya Allah kwa takako ondike umirimbe jange umvire
1: kala innama ana rasulu rabbiki li ahaba laki ulaman zakiya
0: kala na gamba innama ana rasulu rabbiki mazmanzi ndi mutume owa katonda wo antumi okujja joli li ahbalaki gulaman zakiya biringa nkugabira omwana omulongoofu ajja okubeera omutukuvu nga taliiko zambi lyonna lyonna atajja kukola zambi kuno ku nsi ajja okuba omutukuvu eri Allah subhanahu wa ta'ala omuyonjo mu byenzikiriza omuyonjo mu byobulamu bwe omuyonjo eri abantu abalala bonna
1: قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا
0: قالت أنى يكون لي غلام نام غامبا مريم غامبا جبريل ويالي مشفانا نيشوم سجان تبوتشاب النافن ومانا غابو يوغدي ولم يمسسني بشر غسل بغانا غاكونا مسجينا walam akubagiya nga atesikubanga kukubwa malaya kinaba kiki ekyo oba tukimanyi nti omuntu ateekwa okulabagana n'omusajja okubeera nti afuna omwana naye nze sikikolangako kinaba kitya

0: waj'alani mubarakan umana kingdom nasun ganyonyura bantube jimata Allah subhanahu wa ta'ala mfuddo wo mukisa aina ma kuntu wonnawi ndibangandi wa auswani bisalati ankuti do kuvera ntinsalenga wal zakati atintu lingani zakama tuntu hayye bangali indi maranga nchali mlamu
1: وبرًا بوالدتي ولم يجعلني جبارًا شقيًا
0: وبرًا بوالدتي أنغامبي نغوندير نيابو ولم يجعلني جبارًا شقيًا تانفودوي ومونتو تشواجوين باكو مونو نفوا صبرو كبيران غاجيميرا ماما وي
1: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيًا
0: والسلام علي السلام علي مريم بجبير كنت باتو ألا باقامي يوم ولدت وكفكرنا كروين زالدت ويوم أموت وكفكرنا كروين دفا ويوم أبعث حيا نكرنا كروين دزوك الزبانغان دي مرمو كفمونتانا الله سبحانه وتعالى إمبيري يناجي نفولي ديا مريم بيانغا سيجين دفلا باكوكتي سيبي نيزي بيرتوكا كفانتو نبي كانغا باكرنا كروين كوميريرو
1: ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون
0: ذلك عيسى بن مريم أي عيسى متبني ومريم قول الحق إنك تكبول الدبي قامبي بيا مزمي بيا لو الذي فيه يمترون إبي قامبي بيا بس نقوبون جي مباتسو كوبا ببوسا بوسا إنك تبكا كسانتي ويبوتو ويقوالي
1: ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون
0: ما كان لله جاري تشبوان إذا الله سبحانه وتعالى ناكمنا كدقرا أن يتخذ ولدا وكبيرا تأزال بزاز موانا سبحانه ويشايوكنا نشيرا تكزيونا تتشمسان إذا كموغراكو إذا قضى أمرا وباس الزيويتي انتو تشبيري تشايقر وكبا فإنما يقول له مزما يا يقربو جزيكو تشنتو يشنتو كنبا فيكون نشبانغا فيقرا
1: وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم
0: وإن الله ربي مزمع الله يمرزي وانجي وربكم إرى يمرزي وامي فاعبدوه ممسينزي الله سبحانه وتعالى بواتب وقامبا انجي الله سبحانه وتعالى يمرزي وانجي إرى يمرزي وامي ممسين زي هذا صراط مستقيم إلو ليكوب التوف وابانا بابالي كتي بيباجو كبيرانغا بيسيمي أبالي كوكوب الدامبر كفريو كسينزا الله مبوكا كفوكو كسينزا ويسيمو أنا وابلا مدوا الله واتو بيييو جراكو نغبي بيقامبو الله بياتو قامبي انتبه بياما زما أباسنغو ونجي تبابي كيريزاتي نبابي جوسا نبابي يتو موانا الله قامبي يجاشو كزيوه ناچو تيتي مستانيرا وابلا وابايا قدو كوليشي انتو على جراو زينتبا نتبا واتو بيالا جرا عيسى بيري نابا نغسيمو أنا وابلا مدوا
1: فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم
0: فاختلف الأحزاب بيا ولا نبيت ما تمام وبيبين جيبيا كسوكا وقب محمد من بينهم وكتوابيو أبامو نبامو يتو موانا أبالا نبس قرانغا بكا كسانتي مدوا الله أبالا نبامو يتكتون داي نيني فويلون أكبونا أبونا فويلون أرسن الومو ليرو فويلون أبي ووبي للذين كفروا bigenda kwa kwa baba wakanya ekitufu ne bakiva ko ne babuka ne kichamu mimashhad yawmin adhim kuruna kuru enkomerero rugendo okubulunene abalwagendo kwanjula buli kintu kyonna musana

0: Ya abati wangi kbetata, inni qad jaani min al-ilmi ma lam yaatika, mazima mfunye, nzijiduo kumanya kwekota funangako, okubedanida, batabiini nkusabu ngobedere, Allah mpaddo kumanya kwekota manyanga nako, watabantu mongobedera, ahdika suratan sawiya, meringa nkurungamya mukubo egorokofu, oberinga Allah subhanahu wa ta'ala kwa gara, ila kusima.
1: يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا
0: يا أبت وانجك بتاتا لا تعبد الشيطان نكوغاما انت ذكراوك السنزة الثاني إن الشيطان مزمد للثاني يوم يوم السنزة كان للرحمن عصيا يريوكو بدانجيري الله مساسز استانيو يومجي مچواجي نغتاو لذا ماتيكا الله كتنامو أبا مسكنزا مجاكو بيرانغا مفدكو كوبيتوفو نغمكو تكوبيا الشيطانيو يومجي مياجيمي لدام كماوي
1: يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا
0: Ya abatyo wange gwe kitange inni akhafu nino kutakunene ayamassaka adhabu minar rahman ntichijakutu kake kibonerezo kuveri Allah yo musasizi patakuna li shaytani waliya oberinga ogattibwa wamu ne shaytani okuberanga gwe munywanyi wewe mugendo okuyingira omuliro ekintu ekyo funyo okutya gyoli

0: naye weerinda okubeera ng'oyinza okutuukako ekizibu. Allah subhanahu wa ta'ala amugamba nti omwana oyo yali mwana omutya Allah, amugamba nze waalindese n'embeera yange mbeerenga nsinza ebintu byange, leka kubeera ng'ontawaanya nvaako, oba ndibonerezebwa bambonereze naye ndeka n'okusinza kwange.
1: قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا.
0: قال أنا قام بسلام عليك مريم بجبير جولي تاتا سأستغفر لك ربي نينجك سيقرانغان نيغير لكرو كتون دابيرين غاكون سنيرا إنه كان بي حفيا. الله كفدا الله سبحانه وتعالى anzijumbira mkubeera nga mmusabye tanjabulira era tanzijira mwawo.

0: falamma i'tazalahum wa amaru kubira ntia yawukanye nabo wa ma ya'buduna min dunillahi nega bibali basinzanga yawukanye nabye bitali Allah وهدنا له إسحاق ومقابر ومعنى يتوى إسحاق لإسحاق لنا زار يعقوب ومذكر ويعقوب وكلا جعلنا نبيا قلنا بانا ومذكر وابفور بالنبي ومو لإبراهيم عليه السلام
1: ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا
0: وهبنا لهم من رحمتنا فابا قبيل ابان فابو كبير يكساسر كفي فابا قبيل كبير انقبتك التكب التوفو وجعلنا لهم لسان صدق عليا فابا تيرو وكوغر واكو وكوى مزما وكوى وقرو يرين نمزابا انتبونا فجا كبير انقبابو غرا كبيرون جيبيري وكتوسا انسان وبيري بانقا انسان يوو

0: نبيا
1: واذكر الذكر في الكتاب مكتب يا محمد نبي محمد صلى الله عليه وسلم القرآن إلى تكبر إلى ومدوى الله يليت وموسى إنه مزمو مدوى يليت وموسى كان مخلصا يلمسج ومتكب وكان رسولا نبيا يلمكم وفيرا النبي الله سبحانه وتعالى نيامو قدكم السورة يمينو
0: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا
1: وناديناه من جانب الطور الأيمن وامكو لك السيد يورسوسي إيديو وقربناه نجيا يتمسين بزوك فيران يوكرا منفي وكتي وفي نيينغة والمفونزي نغتلي مشامة بابلي
0: ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا
1: وهبنا له نتمقابلا من رحمتنا وكبير يكساسرك وفوق السنزرك وكسبك يتسبا ومقابلا أخاه هارون نبيا مقاندوي هارون نينابير النبي وفي

0: kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakah yalinga alagira abantu be okubeera nga bayimirizaawo eswala mu bukakafu bwazo waz-zakati n'okutoleza zaka mu bugagga bwabwe wakana inda rabbihi mardiya yali omuntu oyo Isma'il eri Katonda we nga yamussaako okusiima kwe
1: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا
0: واذكر الجكر في الكتاب مجتب شفمنو مدوى الله ملال إدريس إنه كان صديقا نبيا يعني النبي وفو موجز ومزمى الله سبحانه وتعالى نيامو جلتكم القرآن مسوليمينو
1: ورفعناه مكانا عليا
0: ورفعناه فمسكلا مكانا عليا لتمسكلا لتمتيكا متفيتا وقلو إلى النبي عليه السلام الله سبحانه وتعالى بيطوال النبي وفي محمد يقينو كبيرانا قينا مقلو يسانا جاجا فويو نوح إدريس عليه السلام قاجي مقلو الله سبحانه وتعالى yamuwa ekipecha wa guru ya musitula na mutwala wa guru Allah subhanahu wa ta'ala tugamba ki nabiyoyo ya mutikeyo wa guru muguru eryokuna.

أولئك الذين أنعم الله عليهم أو بتكون يدبيب الله سبحانه وتعالى بيتيك كيب ينجرابي من النبيين مبنبي من ذرية آدم مبذكر بآدم وممن حملنا مع نوح إرابي بما بذكر أبو أبا بما أبو بتواسكرا ومن النوح أباونا أباونا أخذكر إلى مزقا متبا ومن ذرية إبراهيم ويمولي الزد يا إبراهيم ما هو بفنين يدي وإسرائيل ويمولي الزد يوم الدواء الله يتبع يعقوب متبني وإسحاك إسحاك متبني وإبراهيم عليه السلام وممن هدينا واجتبينا إرمولي مبان توابو بانجي بتوارون دامن تبتيكا وليوبرون أمو وفي مبذكر بابا توابو مرينيه إذا تتلى عليهم آيات الرحمن قدر أبو بابا أولي الدامتيك الله يومساس الزنغ بسمروا خروا سجدا وبكيا باكا وانسن بفونما بجد دكابا مزيقا كل كتور وكتيا الله سبحانه وتعالى وانغا فاميليو الله يليا جتيكم وبرنغم بابا انتبان جابا فامو نبابي ربا النبي

خلفات نبات جروان بجري من بعدهم وربان مرواوينغا الله بجيو خلف آبان آبار آبار زكر وآبار الدلابون نفو ويتراكو بونو نفو وابوي آبار مرينيو مواري مبانو أضاع الصلاة آبار كانج الصلاة نبابيرانغا نبو يزينة بسغوراكو نكرا نبابيرانغ الصلاة باجرا قجلرا واتبع الشهوات نبابو بريرا وقواغرا قوي متما جاوي nabagala kusawu kubeera mutima gwe kigwagala chayagala mutima tegwagala kusiba ngatasiba mutima tegwagala genda kusola gwagala kapira ngakalimirako nebagoberira emyoyo jabwe ebyo bejali ngajibatumira bijagala pasawu fayal qawna gayyan allah bagami nti kiri baddaki bajjo kusisinkana omuliro jahannama bakitegeeri nti kye bakola kyali kikyamu bali balina okubeera nga bagoberera ebyo allah subhanahu wa ta'ala biyabalalika kukola

جنات عدن إجان الزيبين قريب يوكفير ميمرين بن النكو التي وعد الرحمن عباده إذ الله زيارة قانسا أبدو بيو مساسزي بالغيب الله سبحانه وتعالى يزبارة قانسا ومنو كفيرانتي باربا مستنزان قتبا مربكو باربا انقبين السوبي يريوك توكيزا الله سبحانه وتعالى اندى قانو زيزي يبقانبا ومنو كفيران قتبا مربكو نبيو ببابرة قانسا تبابرابا انقو إنه كان وعده مأتيا Allah subhanahu wa ta'ala indagano ye egenda kujerete ko kujanga bo yagiraganyisa bananyinyo era jja kuba wejjana ngabo yabagamba

0: yasma'una fiha laghwan tibagenda kuulira mujjane eyo bigambo bya luyogaano illa salaman okujja ku bintu bya mirembe myereere walahum rizquhum fiha balibeera n'ebyokugabirirwa byabwe mujjane omwo bukuratan wa ashiyan kunca n'eggulo nga balimu ebyo ebibasanyusa Allah bye yabategekera mujjana.
1: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا.
0: تلك الجنة في جنيه جتوليا جتوليا الله جايو جراكو التي نورث من عبادنا جتو جندو كسكزابا دوبا في من كان تقيا اوهي النادي بيركو سكونونغا يرياتي الله.

0: فنسيا
1: الله سبحانه وتعالى تغامبا وما نتنزل إلا بأمر ربك تيوالي تونة تسمو قرآنينو نتبيرا نغا تسي نغا تسكرا مبسانجا نتكا وكرا نتكين داكات نتو نتكا تيوالي وكي تسا نغا تسمو بسيرا بياتي بيجري إلا بأمر ربك وكجاكو نغا تلقيرو تاكا توندا وكي تبيرا تمزو كويتا له ما بين أيدينا وما خلفنا الله سبحانه وتعالى من يبينا يبيري ما سوغا في كتياما جتلغا نبي يبيري ما بيغا وفكون سجتفا وما بين ذلك نبيري وكتاو بينا بمني وما كان ربك نسيا الله سبحانه وتعالى ومرزو تبيرا كتيرا بلا تشنو كمبزيكو يتاقا كجوكزا

رب السماوات والأرض الله يمرز وقرننس وما بينهما نبير وكتيا ويابينك وينزا فاعبده وغسنزا قواتك الدي الله سبحانه